فانساكي يا سعيدة الوجه كنت غضيبي مثل كنت راحتي فانساكي والله إن علي من قلبك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي فانساكي والله يا بنت انت عليك ليش عفتي مثل كبيرة.